واجي الخصدة باب الله وكل فعله يلقاه وانا فعلي يلقانيه وما لي يا ربي مالي وما لي من دون الناس.